0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله صوف صفوفكم فإن تسبيت الصفوف من تمام الصلاة صوف إلورو ستapatkan untuk kesempurnaan solat.

Bismillahirrahmanirrahim. Subbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ardi yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwal awwal wal akhir waz zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير

بسم الله. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز حكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.